أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي قصيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو قصيد أونلاين جلس نيمين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggulu leen ci yéxa tambali émission bi lu ci sunu coobare, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen ndokkeel ci wéru té du mag wi ñu nek, di wéru sil hijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké ci tiranga

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الذكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كالليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جليدي بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني ولن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñent waxtu joté mi 4h fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan, jéggul leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nak non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi ak bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tata na sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu len ko, moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuna, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. عصمت الأخلاق موي كريس دفلر يلنت بي عليه الصلاة والسلام دا وخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول دار نيكوفا البر حسن الخلق ودل واحد مم ينمت بصلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق عظنا نين دي جفلنتك نيت ني سي جيكو جي رافيت مي تول جامونو بو خامني كين جفلتو مورام جا سي جيكو جي رافيت دانكا كين كوني بو جفلنتك سا مورام ياغي جفلنتك موم سي صفانو جيكو جي رافيت ميم بوكاي وون ني سي كاو ني كو ني ماي جفلنت ياو جيكو جي رافيت لا فك سي بير دي جيكو جي رافيت نдах بيغي جفلنتك موم ياغي نياو نجورتو سي موم wolotoko gematoko yangi yakar ni sax boy wax ming lay enregistrer yangi yakar ni dana tokhal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yak monu ko yobbe monu yobbu ci lolou Moustapha Aliou Salatou Salam neena li tax ya la yonima du daraludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Moustapha Aliou Salam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi mun inma bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul len lul rek ma ñew ngir nocci seen jikko yu ñaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alayhi wasallam amago ci dara القران ني وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقولوا

لله الذي هدانا لحاسة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصره. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين جلوس نيو بنين يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ينا بيم سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ñu ndokke leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan jéggulu leen dimanche bi wessu lutax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jéggulu leen ko bu baax melni dimanche balé wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh amadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam danañ ci dir siwat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top